0: ملاحظ ذا انستنت كونكشن اللي انا فيه وديو هنا انا نوت مان جست اسك سو مي وان. All right, no.
1: The Quintessential One.